0: بقى برزي كي نواني متى اختك كمان اختصر عرزك
1: باشا
0: بتواوتي خسمانه وانتي لا بقى برزي كي نواني هربي خين لي ديوارك بوشو بقى توانين درسك بخويني
1: بس خين لا
0: خين الأخيرة يعني
1: خين تان
0: خين ما بس
1: تشي لاني شتو لعرزك رشتك
0: تاني مي درسك كمان برد يعني
1: باش
0: امان تك كمان
1: فيك ناتس نيسا وماما صيات تان امبام بقاتو بي
0: لا ماما صح كان من زور دور تيجو يشتو لورو
1: باشا
0: اللي روزر دو سباس يعني كين بجدي
1: وهم ما خلنا نكرب يعني أمي قال أنا ما نهيل إخوان دين راستي
0: شانك يعني أو هالسوق تاني ما أكيد بلام زور بجيران ما ملا يعني قال الله أكيد دين كارك يعني أكيد كي مرق ما عندنا مكتب
1: خطون هالوجاء لكونه ما مستا لمكتب لخن قرو لي داي كبيني براسي يعني ما شن بزي ما فكر دام ما مستعد درز نخوين وان نخوين بلا ما اون هر سور بن لسره بي كيما فرورديه كي باش معكن براسي ما مستا جيغي زو بيزانينا
2: طبعا بالضبط واني ما داي كي كي تربون بويا ما بتدي
1: بيغ ما منيش بويا علم رنغا ام بابتك باس تانكر ببيتا ويك بلن بو وان كردو ويسو انا عزتي ما مستن بلا ما حرك
2: كيما
1: يعني ل 8 كو 8 بي الن حزم الاخوين دنا بويا يعني زور يعني نادين ما بس شيك على حزن اما لو خو خوشا سين بلان بير ما لو انا اكاديميا بيب خوينين ده هاتو كي باش تاور من اكاد بلان سباز بو خفم بلان پروردي مالو دي كوباو كي واد لي اكم خويني باشن لما لي دوما كي خوين دن جاي براستي جارك تنهان تينا وكا خوينك طاو
0: لي رشوا اشارتك بو بابا تبين تافان خان
1: بلا
0: هيش كاتك درجه نبوبا او يك كسي كي بي هل بسيجين يعني شهاده بروانا ما اما انا معيارنين بو اويتو كسيك هل بسنجيني
1: بكم
0: لراستيا او يك جرينغا هلس كوتي ايمي لقل كساني دورو برمانا او يك جرينغا لو بواري خو مانا كتيايا بتوانين بسر كوتوي او بوار ما طوكين نق او يك وكو بشوازك بروانا ما كور بليتو يتر بلاي طوال اما كلا تركيا وين لولاتك غريب وين
1: باشا
0: راست لو غريباتك شويني خوشمان نبو بلام هميشه لقلو استريسيك همام وحزمان كردو لبال اويا خدمتك بدون بركه خوشمان بقين لبال او شهاده يا كوري اجرين بتوانين اضافه كتير من هبه بوكم وقا كمان ودورو بركه من بوي ليروا اموشگاري اگر وكو اموشگاري لهم كوكن يعني وكو هشتي كتير به بو او خوشكانم يعني بو هر كسي كتير كجيدة دنگي ايما
1: بلا
0: هميشه حول بن كا لو بواري خوانا سر كوتن بدز بهن
2: حول ببشترين
0: شواز ببشترين شواز او بشي خوان طواوكن و بو اويكا بتوانن سر كوتن بواركي خوانا بدز بهن
1: نك
0: للدرجة يعني إلا أبيت دكتور بي يعني مهندس
1: بي
0: إما زور شتيكي معن هيا كان تونتا دكتوري شو سالكو تونتا شان بدزنا هينا تونتا بوالتي شو
1: سالكو خوي همون رولا كان جرنجل لكومال دا براسي
0: همون جرنجل بلا بسالكو تي
1: يعني كومال بي دكتور نابي بي مهندس نابي كومال بي كارغوزار نابي بي فرمان بريكي آسائي نابي بي راقاند نابي وانيا حريك يعني كومال بي ويسي بو همون رولا كان براسي كومال بي من زور زيادة لكاتي برنامج روشتن براسي او رانا اماجم بين كبرنامج كوتاية بلام يعني براسي حزمك البروات زور دلخوش من لقال دو قنجي زور جوان دو خانم لهمو دلخوشتر اويا قال لستر بي خوتان وصاون براسي كاركن تايبت بخان معلم تمنى حسب بالفرسيارة تبكن لكم ملقا ببينن فرسي جناي كالفرسة جوانا كانوا كايشي لسبكن نمونه تان زور به
2: تکل
1: تواری خوشی بو ایوا
2: جولی بو ایم
1: لنا برنامه که شباز میکنم بو خانواده که تن که هاو کار تن پال پش تن دوباره من زور دل خوش بم
0: ایم زور زیاد
2: دل سپاسی تو که
1: نه بعد زور
0: سپاس تانه که
1: نو ادار ایو جوابو بیتیم
0: برنامه یا بزوی با هاو کاری که
1: چانی
0: گز ما زیادتر بناسین ری با کومال گا کمان و بتوان نم رگه بردام من دوباره دستان خوش
1: زور زور سپاس اما زنم چیه؟ طبعا با پیشی بیو بلن، با هاوران بلن، طبعا باکسی ملوان کمان گاریو بودمانه با جان خواه، جان خواه کمان جوانه؟ باشه، اما مورو چیه؟ هر خانم یک لگل مانا بش داره به مورو یک که با ملوان که کمانا و پاش هم دست نوسی یک مانا بیر چگان اما بگره؟ مورو یکی جوان که ملوان که کمانا و جوانه ملوان که کمان
2: جوانه؟ جوانه، چه اسم کامم کم؟
1: هزیل چه رنگه کتایم؟ فمه ایمان هیا؟ طبعا من الله جوانا انا من زورت رسم كوننا اوكو
0: لا ان شاء الله ناكون
2: فان كمان